0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بك مستمع الكريم مع تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. أيام أخاب كان كل الشعب في حالة من الانتظار أن ربنا في أي وقت يفتح السماء ويبعث مطر. أيام أخاب كان في ناس قاعدة قدام الرب بتقدم توبة وبتصلي، وكان في ناس بكل أسف ما زالت مستمرة في الشر والخطية والبعد والعصيان. اليوم اللي فيه جه المطر، فاكرين ايه اللي حصل؟ والكتاب انه ايليا النبي صعد فوق الجبل وجلس ووضع رأسه بين ركبتيه وبدأ ايليا النبي يصلي. صلى كم مرة؟ صلى حسب كلمة الله 6 مرات، وفي كل مرة بعد ما يصلي كان يبعت الغلام يقول له تطلع وانظر، روح شوف ايه الاخبار، في مطر ولا لسه ما فيش. وفي 6 مرات ما كانش فيه اي دليل على انه في اي نقطة مية هتنزل. كان وارد جدا الي يصاب باليأس، زي ما احنا كتير اصبنا باليأس، ولا سيما يمكن الايام دي مرات كتير لما نشوف انه ما فيش علاج، ما فيش حل، الحال زي ما هو، بننام ونصحى على نفس الأخبار، من رديء إلى أردأ ومن سيء إلى أسوأ. ده بيملانا بالاضطراب، بالألم، بالقلق، بالخوف، بالكآبة، باليأس. 6 مرات، وستة في الكتاب المقدس رقم النقص، والبعض بيعتبره رقم الشر، لكن شكرا لله من كل القلب. إلي لم ييأس، إلي لم يتوقف عن الصلاة. خليه زي إلي، خليك وخلينا زي إلي في حالة من المثابرة، في حالة من الاجتهاد، ولا تسمح لحالة الإجهاد أن توقف فيك الاجتهاد. صلى تاني إلي، وفي المرة 7 قال للولد تطلع وانظر، روح شوف يا ابني الأخبار. راح قال له برضو ما فيش حاجة، بس في غيمة طلعة، الغيمة دي مش كبيرة، غيمة قدر كف، وكانت الغيمة الصغيرة اللي قد كف الإنسان هي بداية لعبارة قالها إلي: حس دوي مطر، حس دوي مطر. دوي المطر بدأ بصلوات طويلة يبدو أنها لم تستجب في البداية، ده اللي يبدو حسب الظاهر، لكن الله كان فرحان ومبسوط بكل مرة بيشوف إلي. الولد بيقول له ما فيش حاجة جديدة، لكن يقول له لا، روح تاني وإلي صلي تاني، ويبعت الولد تاني. الرب يمتحن مدى أمانتنا ومدى إصرارنا، مدى لجاجتنا ومدى إيماننا، مدى ثقتنا أن هذا الإله العظيم يستطيع أن يرسل مش بس مطر، لكن المطر المبكر والمطر المتأخر. والغيمة الصغيرة اللي كانت قدر كف أتت بالمطر الكثير اللي غرق كل البلد، والناس اتبسطت وأكلت وشربت وشبعت. يمكن يكون الأيام دي إحنا في 6 سجدات و6 صلوات و6 ركعات الأولى اللي مفيش من بعديهم أي حاجة بتقول إنه في مطر جاي، في وباء هيقف، في مشكلة هتتحل، في أزمة سترحل، في عقدة هتتفك. لكن ثق إنه في اسم يسوع المسيح. حس دوي مطر، حس دوي مطر. حتى لو أخاب مش فارق مع الموضوع، حتى لو الناس بتفلسف الموضوع، حتى لو الواقع بيقول الموضوع مطول، لكن احنا عنينا ليس على الواقع بل على التوقع، مش على أمور أرضية لكن على إله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. يقول كتاب إنه وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت، السماء اتملت التراب واسودت مرة واحدة، زي ما الدنيا مرات بنشوفها بتسود، بس بعدها قال مطر غسل كل البلد، وقال مطر بالخير والبركة. بصلي في اسم يسوع يجي المطر، يجي البركة، يجي الشفاء، تيجي النعمة، تيجي القوة من عند الرب اللي تغسل كل أتربة وكل يأس وكل أسى وكل ألم وكل انتظار جوانا، ويشب ويشبعنا ويشجعنا ويعزينا ويعوض لنا عن السنين التي أكلها الجراد. قول الكلام ده بالإيمان على حياتك، على بيتك،
على كل اللي حواليك، وثق أن الرب في العلا أقدر، وإن توانت فانتظرها ستأتي إتيانا ولا تتأخر، والرب معكم. أمين.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة مشجعة من كلمة الرب المقدسة، آية جميلة مشجعة لنا كلنا في سفر الأمثال إصحاح 3، يقول: لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء. السبب: لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. خلينا نركز في آخر عبارة: لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. قول معي كلمات الآية دي تاني: لأن الرب يكون معتمدك، مش بس يكون معتمدك لكن كمان يصون رجلك من أن تؤخذ. يمكن في وقت معين كان اعتمادي على شغلي، اعتمادي على صحتي، اعتمادي على استقرار البلد أو اقتصاد وسياسة البلد، يمكن كان اعتمادي على أصدقائي، علاقاتي، على حاجات كتير في حياتي. لكن فجأة يجي خوف باغت، ده الكلام اللي بتقوله الآية: لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار. الناس الأشرار البعيدين اللي حاسين إنه كل حاجة حواليهم اتلخبطت ودنيا وقفت، يجي الرب يعمل حركة زي كده، موضوع الوباء أو أزمة أو ضيقة، حركة كده بيحرك العش حسب كلمة الله، يحرك النسر عشه. يكون الهدف من تحريك العش ده إنه ربنا يقول لك: هو أنت متكل على مين؟ هو أنت معتمد على مين؟ في خراب باغت على الأشرار، طب والأبرار إيه موقفهم؟ الأبرار في اليوم ده في الظروف دي يعتمدوا على الرب. حلوة العبارة دي والتعبير الجميل ده: لأن الرب يكون معتمدك. يعني إيه معتمدك؟ يعني المكان اللي أنت بتعتمد عليه، يكون هو المسند اللي أنت بتتسند عليه، يكون هو الظهر اللي بتريح ظهرك عليه، لأن الرب يكون معتمدك. الوقت اللي فات كان معتمدي أنا، معتمدي دراعي، معتمدي دماغي، صحتي، فلوسي، معتمد حاجات كتير. والرب ده يعني الرب هو اجتماع يوم الحد، الرب هو أبانا الذي اللي بقراها، الرب هو صيام كبير أو صغير بصومه، الرب حاجة جميلة في حياتنا ما نستغناش عنه طبعا، لكن مش هو رقم واحد. بس لما يسمح الرب بظروف زي الظروف اللي احنا بنجتازها، يكون الرب مش إحدى المعتمدات لكن يكون هو المعتمد الأول والأخير، هو الألف والياء. والكلمة اللي عايز أشجعك بها جدا في آخر التأمل: ويصون رجلك من أن تؤخذ. أنت مش خايف على نفسك، مش خايف على بيتك، مش خايف على أولادك، مش خايف على أحفادك، مش خايف على الناس اللي حواليك. بقولك ما تخافش، هو يصون رجلك من أن تؤخذ. هو بس عمل ده مش عشان ياخد رجلك، هو عمل ده مش عشان يموتك، هو عمل ده عشان يقولك اتكل علي، اعتمد علي. أديك شايف العالم كله قاعد في البيت، الظروف متلخبطة مع الكل، بس أنا بعمل كده لأني بحبك، تكلمت إليك في راحتك. بيتكلم لينا في ظروف جميلة ما بنسمعهوش. النهاردة أتكلم بصوت عالي شوية، وأتكلم بصوت يمكن مش بنحبه كتير، صوت الضغط والضيق والظروف، بس صدقني في كل الأحوال بقول لك أنا بحبك. مرات ينشف كل المنابع وعيون المية اللي حواليك عشان عينك تترفع عليه هو بس. تشجع بالآية دي اليوم كله النهاردة والأيام اللي جاية، وشجع بها غيرك: الرب يكون معتمدك، وفي اسم يسوع يصون رجلك ورجلك ورجلنا جميعا من أن تؤخذ. والرب معك.

0: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ الرب يعطي الخير.
1: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
2: الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، والمتكل على الرب يرفع، لا يخشى من خبر سوء، وقلبه ثابت متكلا على الرب.
1: حبيب الرب يسكن لديه آمنا ويستريح من خوف الشر.
0: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي الإنسان؟ بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل رب لينا النهاردة بعنوان بركات الانفراد. بركات الانفراد يعني لما ننفرد بالرب، أو بالأحرى لما الرب ينفرد بينا في جلسة شخصية. إنجيل متى يتكلم عن ثلاث حالات فيهم الرب انفرد بالتلاميذ، ونفهم من كلمة الله من خلال إنجيل متى إنه في ثلاث بركات للانفراد. رقم واحد، عندما ينفرد بنا يطمئننا. نمرة اتنين، عندما ينفرد بنا يشبعنا. رقم ثلاثة، عندما ينفرد بنا يبهرنا. واحد، يطمئننا. الكلام ده في متى 17-19. اتنين، يشبعنا. متى 6:31. يبهرنا. متى 17:1. أول شيء لما بينفرد بينا بيطمننا. يعني بيطمننا، يعني بيرد على أسئلتنا. يقول في متى 17 هذه الكلمات أحبائي: ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ ومرة تانية في مرقس 9 يقول الكتاب أنه دخل بيتا وسأله تلاميذه على انفراد. مرة تالتة في مرقس 13 يقول الكتاب: سأله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد. لما يكون عندنا أسئلة محيرانة تجاه الغد، تجاه ظروفنا، عندنا ضيقات أو مشاكل، مرات كتير بيكون عندنا علامات استفهام وملهاش إجابة، أفضل مكان نتجاوب فيه على أسئلتنا في عرش النعمة، لما نقعد عند رجليه. فاكرين سفر حبقوق يبدأ بعلامة استفهام: حتى متى أصرخ، حتى متى أدعو، حتى متى، حتى متى. لكن راح بعد كده للمكان اللي فيه إجابة من الرب. فين المكان ده؟ على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب، أراقب الرب ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. مين فينا ما عندوش أسئلة؟ مين فينا ما عندوش استفسارات وعلامات استفهام؟ مين فينا ما بتحصلش معاه حاجات وما عندوش أي إجابة؟ إيه اللي بيحصل وليه بيحصل والإمتى هيفضل يحصل؟ أفضل مكان الرب جاوبنا فيه لما ينفرد بينا، لما ننفرد بجلسة مع الرب، لما نقعد عند رجليه. وفي حاجات يقول لك عليها نعم، وحاجات يقول لك عليها لا، وحاجات يقول لك انتظر، حاجات يفهمها لك، وحاجات يقول لك ولكن ستفهم فيما بعد. يبقى رقم واحد يا أحبائي، عند قدمي عندما ينفرد بنا أول ما يفعله معنى إنه يطمئننا. رقم اتنين، يشبعنا. نسمع كلمة الله تقول يا أحبائي هذه الكلمات الجميلة. قال لهم الرب: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يقول بعدها على طول، يقول أن الذاهبين كانوا كثيرين، القادمين والذاهبين كانوا كثيرين، ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. لما ليهم جعانين والدنيا زحمة والناس كتير رايحة وجاية، قال لهم إيه؟ قال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. لما بنكون في زحمة، لما بنكون جوعانين، لما بنكون مخنوقين، لما بنكون عندنا احتياج، عند رجلي بيأكلنا، بيطعمنا، بيشبعنا. الاجتماع اللي أنت بتروحه ده نوع من محطات الانفراد ربنا بيكلمك فيه. القداس اللي بنحضره، التأمل اللي بنسمعه، الخدمة اللي بنشوفها على قناة فضائية، الآية اللي حد بيبعتها لك، الفكرة اللي ربنا بيشجعك أو بيشجعك بيها، ده نوع من أنواع الطعام، ده نوع من أنواع الأكل والشرب اللي ربنا كل يوم بيعزيك وبيغزيك. بيقول لك تعالى منفردا إلى موضع خلاء واستريح قليلا. بيشدك من زحمة الناس، من زحمة الأولاد، من زحمة الشغل، حتى من زحمة الخدمة. بيشدنا من كل زحمة حوالينا علشان يشبعنا،
علشان يعزينا، يبقى رقم واحد على انفراد بيطمننا، رقم اتنين على انفراد بيشبعنا، رقم تلاتة وده مستوى محترم وجميل نفسي أنا أوصل له وكلنا نوصل له، على انفراد بيبهرنا. اسمعوا يقول إيه في متى 17:1، وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين. وبعد كده يقول إيه في إنجيل مرقس، وتغيرت هيئته قدامهم، وتغيرت هيئته قدامهم. ده بيورينا الإبهار، المجد، العظمة. أحبائي وإحنا في الكنيسة بنسمع وعظة، بنسمع ترنيمة، بنسمع لحن، بنسمع خدمة، إحنا بنسمع، بناكل، بنشبع، بنتشجع. لكن مرات ياخدك ربنا كده في حالة يبهرك، يلمسك، يديك إعلان جديد، يديك فكرة جديدة، يشجعك بتشجيع جديد. التسع تلاميذ ما شافوش ده، التسع تلاميذ كانوا تحت بيصارعوا مع راجل ابنه في روح نجس، لكن في ثلاثة كده الرب خدهم فوق جبل التجلي ووراهم لمحة من المجد مع موسى وإيليا، والرب لكل المجد كان منور ومالي هذا المشهد العظيم. تعالوا نقول له مع المرنم، خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. ينفرد بينا، يدينا فكرة جديدة، إعلان جديد، تشجيع جديد، يلمسنا لمسة جديدة، نخرج للناس بقوة جديدة واخدين بركة جديدة منه. بصلي من كل قلبي ينفرد بينا في الثلاث حالات، يرد على أسئلتنا، يضمن قلبنا ويشبعنا، يبهرنا بمجده وعظمته. والرب معكم.

أقتل كل ما عداك، ليس لي في غربة العمر سواك، ومنعت الفكر عن تجواله حيثما أنت فأفكاري هناك. قد نسيت الأهل والأصحاب، بل قد نسيت النفس أيضا في هواك. ما بعيد أنت عن روحي التي في سكون الصمت تستوحي نداك. عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يحوي سواك. هي ذي العين وقد أغمضتها عن رؤى الأشياء،

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة مساء، كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. ومعكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 94151923، فكونوا معنا.

0: عزيزي المستمع، معنا على التليفون السيدة ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. أهلا بك يا مدام ليليان معنا في البرنامج المصري.
1: أهلا يا مدام هايدي، كل سنة
0: وأنت طيبة. وأنت طيبة ليليان. قولي لي، كنت عايزة النهاردة تكلمينا، كان في زي إيفنت أو ويك إند هيكون للاتحاد الأسترالي، بس في الأول عايزين نعرف مين هم الأفراد الموجودين في الاتحاد الأسترالي المصري وبيقدموا إيه للجالية في أستراليا كلها.
1: الاتحاد الأسترالي المصري مجموعة من البروفيشنالز، الناس معظمهم دكاترة و مجموعة زي ما قلت كلهم بروفيشنالز، أخصائيين، في أخصائيين نفسيين، في دكاترة جي تيز، في كمان رجال أعمال، في إعلاميين معانا، في ناس من سيدني، في ناس من أدليد، وفي ناس من ويست أستراليا وبريسبن. إحنا مجموعة كبيرة جدا بنمثل الجالية في معظم الولايات الأسترالية، وعملنا كذا إيفنت وأعلنها عنها في البرنامج المصري قبل كده، وفي كذا إذاعة وبرنامج عربي على مستوى أستراليا. الاتحاد المصري بيمثل الجالية، بيمثل مجموعة من الجمعيات الأهلية non-for-profit organizations، وعملنا آخر حاجة عملناها وسمعت جامد جدا في الجالية كان الحفلة اللي عملناها في مبنى برلمان الفيكتوري بمناسبة مرور 75 سنة على العلاقات المصرية الأسترالية، وحضرها عدة أعضاء من حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية، وكمان رجال أعمال ومساعد وزير الخارجية المصري والسفير المصري وعدة سفراء آخرين وأعضاء برلمان فيكتوري وأعضاء برلمان الفيدرالي. بالنسبة للإيفنت اللي جاية اللي أنا طلبت أن أنا أطلع أتكلم عنها النهاردة، دي إيفنت يعني ما احناش بنخصصها للجالية المصرية، إنما بنخصصها للناس اللي جايين من الشرق الأوسط في العموم. احنا هنتكلم عن وضع الأسرة وما معنى المؤسسة الأسرة. الأسرة مؤسسة زي أي مؤسسة أخرى عليها معول جامد في بناء المجتمع.
0: هتكون امتى وفين دي يا ليليان الندوة هتتقام؟
1: الندوة دي عبارة عن ووركشوب على يومين، يوم 10 و 11 أكتوبر. هنعملها في مبنى في سانت أولبن في قاعة السيتي كونسل بتاع بريم بانك، بس العنوان في سانت أولبن.
0: ده هيكون ويك إند طبعا، احنا بننوي عشان يكون ويك إند. سبت وحد،
1: سبت وحد 10 و11 أكتوبر إن شاء الله. واليوم الأولاني اللي هو السبت ويجانا بروفايد لانش، هيبقى في أكل وفي قهوة وشاي، وحننوه عن الحجز عن طريق السوشيال ميديا، وكمان هنحط رقم تليفون ممكن اللي عايز يتصل بالإذاعة أو يتصل بي أنا شخصيا، هديكي رقم التليفون في نهاية اللقاء. اللي عايز يستفسر أو عايز يحجز أو عايز يسأل أكثر أسئلة في الموضوع.
0: طب إيه هو دور الآباء في استقرار الأسرة وخاصة في المهجر يا ليليان؟
1: دور الآباء دور محوري في تربية الأبناء، وخاصة في مواطن الهجرة، يعني في بلد أستراليا، في كندا، في أمريكا. إحنا جايين من مجتمع غير تماما، مختلف خالص عن المجتمع اللي بيتربى فيه الأبناء، فبالتالي لازم نتعاون مع أولادنا بطريقة مختلفة تماما عن الطرق اللي بربي بيها أولادنا هناك. مش لازم نعزلهم عن المجتمع اللي هم هيطلعوا فيه أو هيعيشوا فيه، لأنه المجتمع هم هيعيشوا هنا مش هيعيشوا في مصر، فبالتالي لازم نربيهم بالطريقة. مش بقول إن هم يكونوا منفتحين أو مثلا يعملوا حاجات لا الدين بيقبلها ولا المجتمع في الشرق الأوسط بيقبلها، إنما لازم نعرف نوازن بين الأمور علشان نقدر نطلع أجيال سليمة نفسيا، سليمة اجتماعيا، تعرف تتعامل وتتفاعل مع المجتمع اللي طالعة فيه.
0: هو فعلا صح. احنا جايين بثقافة تقريبا، يعني هقول لك كلها غلط. يعني هي غلط، هي معروف الواحد بيعترف بالحاجة دي. يعني احنا مش هنقدر نتأقلم هنا الا لما ننسى الثقافة اللي اتعلمناها في مصر او في بلادنا العربية. هي دي لازم نحطها على جنب.
1: يعني كلامك الى حد ما مظبوط، لكن برضو في ناس جايه من كوميونيتيز ما تقدرش تتخلى عن خلفياتها، يعني تخلص من الامور دي بعد مثلا 4-5 جينيريشنز، يعني عارفه مش دلوقتي. يعني هم احنا حاليا، ودي مشكله المشاكل في استراليا واللي واجهناها مع ناس كتير قوي بيجوا يكلمونا يسالونا احنا المفروض نعمل ايه، احنا واقعين في مشاكل، الولاد سابوا البيت، الولاد بقوا يشربوا خمره، الولاد بقوا راحوا على المخدرات، الولاد ما نعرفش بيباتوا فين بره. فكل ده مشاكل اجتماعيه، ما هياش مشاكل، يعني مشكله تربيه وهم صغيرين في الصغر ما عرفوش يربوهم صح، فبالتالي الاطفال طلعت متجهه اتجاهات بالنسبه لنا احنا كريمنالز. يعني فيها جرائم وحاجات من دي.
0: وفي حرية، في حرية في البلد، الحرية بتاعت البلد برضو بتسمح لهم يعملوا كده.
1: في حرية بس ما هو كمان، ما عايز أقولك حاجة، ما هو في استرال عايشين في المجتمع هنا بس عيالهم طالعين متوازنين،
0: مظبوط،
1: ما عندهم لا هم كريمنالز لا بيرتكبوا جرائم ولا بيشربوا خمرة ولا بيعملوا ده أو ده. اللي أنا عايز أقوله إن الوركشوب يوم 10 و11 أكتوبر هيتكلم في كل الأمور دي، وهيوجه العائلات إزاي يبنوا علاقة حوار سليمة بينهم وبين الأبناء، وفي نفس الوقت الطريقة اللي بكلم بيها طفل عنده 7 سنين غير الطريقة اللي أتعامل بيها مع شاب في المراهقة أو في عدى سن المراهقة ومحتاج برضو الوالدين معاه. كل الايج دي أو المراحل دي هتبقى محتاجة طريقة مختلفة من الحوار. فإحنا في الوركشوب طبعا هيكون متواجدين معانا، يعني اللي هيفتتح الوركشوب إن شاء الله أحد الوزراء في حكومة الولاية هنا، وحيكون الإيفنت سبونسر بمحامين ورجال أعمال والسفارة المصرية أو القنصلية المصرية في ملبورن، كمان معانا سفراء قضوا فترة هنا وهيكونوا موجودين في اللقاء، في معانا دكاترة نفسيين، في معانا أساتذة جامعة، طبعا هيكون في متاح سيشنز يسألوا الأسئلة اللي عايزين يسألوها ويطلعوا يستفيدوا من اللقاء. فاللقاء الحقيقة مهم جدا جدا جدا في مسألة الحوار، إزاي نبني أسرة سليمة اجتماعيا ونفسيا في بلد المهجر، ونبني علاقة بين الأباء والأبناء على مختلف المراحل.
0: طب الندوة دي هتكون باللغة الإنجليزي ولا باللغة العربي ولا هيكون في ترجمة؟ عشان في ناس من الحكومة طبعا.
1: هي البداية عشان الحكومة، الممثلين الحكومة هيكون بالإنجليزي، بس السيشنز بقى الوركشوب كله هيكون بالعربي.
0: أوكي، احنا كده بنحاول نطمن المستمعين اللي لسه جايين طبعا جداد أو الإنجليش شوية صعب عليهم، فممكن نقول لهم إن في الإيفنت منهم هيكون بالعربي موجود، وفي إنجليش برضو للحابب يحضر من الناس الموجودين أصلا هنا.
1: البداية هتكون بالإنجليزي والنهاية هتكون بالإنجليزي، إنما الـ في النص كل الندوات هتبقى بالعربي. وكمان إحنا عايزين نقول للناس المستمعين اللي مش من خلفية مصرية، you're most welcome. إحنا عاملين ده للمتكلمين باللغة العربية، مش بس المصريين، لكن السوريين، الفلسطينيين، العراقيين، اللبنانيين، أهلا وسهلا بأي حد يحب او انترستد ان هو يجي يحضر ويستفيد، لانه الايفنتات دي او المناسبات دي مدام هايدي ما بتتكررش كتير
0: طبعا
1: في المجتمع، وخاصه ان احنا هنعملها كلها بالعربي. وهيبقى معانا ناس متخصصه في الامر، فاكيد الاستفاده هتبقى عاليه جدا جدا جدا لكل الناس من كل الخلفيات.
0: ان شاء الله يا رب يكمل كده على خير، ونشوف اعضاء الجاليه كلها، الجاليه العربيه كلها شامله الفلسطينيين، المصريين، اللبنانيه، السوريين، العراقيين، كلهم يكونوا متواجدين في الندوه دي. الايفنت دي هتكون يوم 10 و11 اكتوبر، ده هيكون سبت وحد ويك اند، يعني ما عندناش حجه ما نجيش، فيعني احنا هننتظركم واللجنه كلها هتنتظركم، وهيبقى في حاجات حلوه هتلاقوها موجوده هناك، فنتمنى نشوف كل الجاليات العربيه موجوده. في حاجه تانية تحب تضيفيها يا مدام ليلى؟
1: البرنامج المصري هيكون متمثل هناك، اللي حب يعمل اي لقاء مع اي حد من الاذاعه برضو انا شخصيا اكون موجوده على مدى اليومين، فدي حاجة جميلة جدا. البرنامج المصري هيكون متواجد، وإن شاء الله هندي تقرير بعد الندوة للإذاعة، ونقول بالضبط إيه اللي حصل وإيه اللي طلعنا بيه وإيه الاستفادة اللي استفاد بيها المجتمع بعد الندوة ما تحصل.
0: ده البداية بتاعته هتكون الساعة كام؟ البداية كام؟ الصبح مثلا الساعة كام؟
1: 10 الصبح.
0: من 10 الصبح. أوكي، طب ادينا رقم التليفون بقى.
1: رقم التليفون 0430
0: أيوة
1: 19 4 6.
0: أوكي، يبقى كده 0430 19 4 6. ويا ريت كمان يوصلنا، يا ريت يا مدام ليليان إعلان على الإذاعة ممكن نذيعه، لأن هيبقى أكتوبر، ممكن الناس ما تفتكرش الميعاد أو التايم أو أو الوقت بالظبط هيكون إمتى. لو قدرنا يوصل لنا اعلان،
1: الاعلان هيجي ان شاء الله اول البروشه ما يطبع، الاعلان هيجي للبرنامج قبل الندوه باسبوعين ان شاء الله.
0: ان شاء الله. في حاجه تانية بتحب تضيفيها يا مدام ليليان؟
1: كتر خيرك، ميرسي، وشكرا لوقتك، وشكرا للهوا، وشكرا للمستمعين.
0: الف شكر يا مدام ليليان، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب. اوكي، سلام يا حبيبي، باي باي.
1: مع السلامه، باي باي.
2: Worrying the date.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2026. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية والتي وقعت مؤخرا إلى 339 شخص. وأوضحت الهيئة أن حصيلة المفقودين جراء الكارثة قد انخفضت في المقابل بأكثر من 300 شخص لتصل تقريبا إلى 3925 مفقودا، وذلك وفقا لآخر التحديثات. وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت مناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية في 26 من أغسطس الحالي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام. عثرت فرق الإنقاذ التي تبحث عن المفقودين على جثتين على الأقل منذ اجتياح فيضانات عارمة لمنتزه جراند كانيون بولاية الأريزونا الأمريكية وسط تحذيرات خبراء الأرصاد من احتمالية وقوع المزيد من الفيضانات. وألحقت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة أضرارا جسيمة بخط أنابيب المياه الوحيد المؤدي إلى جراند كانيون، مما دفع المسؤولين إلى حظر إقامة السياح في النزل والفنادق داخل المنتزه وفرض قيود طارئة على استهلاك المياه للسكان المقيمين طول العام. وتم العثور على جثتين بينما لا يزال أكثر من 10 أشخاص في عداد المفقودين إثر موجات متتالية من الأمطار شهدتها منطقة برايت أنجل كريك في الوجهة السياحية التي تستقطب 4.4 مليون زائر سنوياً. وكتبت حاكمة الأريزونا كاتي هوبرز: القلب مع عائلات وأحباء كل مفقود جراء الفيضانات المفاجئة في جراند. وأضافت هوبرز أن إدارة الطوارئ والشؤون العسكرية في الولاية تنسق مع إدارة المنتزه ومسؤولي إدارة الطوارئ في المقاطعة لجهود البحث والإنقاذ. ووقع الفيضانات في جدول برايت أنجل كريك في أريزونا الذي يصب في النهر، وقد تم إجلاء أكثر من 60 شخص من أعماق الكانون. وقالت إدارة المنتزهات أنها لم تعثر على 15 شخص، وطلبت من أي شخص لديه معلومات بشأن المستلقين أو من كانوا يقومون بالتخييم بالتواصل معها. هز انفجار عنيف مدينة أوجاكلينيتي في الولاية المكسيكية بعدما استهدفت عبوة ناسفة مركبة بالقرب من مركز للشرطة بالتزامن مع تجمع عشرات الأشخاص للمشاركة في احتفالات محلية ومراسم تتويج ملكة الاحتفالات، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين وأضرار مادية في المنطقة. ووقع الانفجار أمام مركز الشرطة بينما كانت المدينة تستعد لإقامة مراسم التتويج وفعاليات مهرجان التين الشوكي والعنب، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمشاركين في الاحتفال وفقا لصحيفة أنفوباي الأرجنتينية. وكان من بين المصابين رضيع وفق المعلومات المتداولة بشأن الهجوم، فيما أعلنت مصادر بلدية إصابة شرطيين بجروح خطيرة إضافة إلى 15 مدنيا نتيجة تطاير الشظايا. وفي المقابل أفادت حكومة الولاية بإصابة 6 مدنيين من دون أن تتضمن حصيلتها إصابات بين أفراد الشرطة، في اختلاف بين الروايات الرسمية بشأن العدد النهائي للضحايا. توفي إدوار بلادور رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، أحد أبرز رجال الدولة والسياسيين في تسعينات القرن الماضي في باريس عن عمر ناهز 97 عاما. وتولى بلادور رئاسة الحكومة الفرنسية من مارس 1993 إلى مايو 1995 في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران، وكان من أبرز رموز اليمين الفرنسي، كما ارتبط اسمه
معه بتجربة التعايش السياسي الثانية في الجمهورية الخامسة، والتي تولى خلالها رئيس اشتراكي رئاسة الجمهورية، بينما قادت حكومة من اليمين السلطة التنفيذية. وسبق لبلادور أن شغل منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية والخصخصة في حكومة جاك شيراك بين عامي 1986 و1988 خلال أول تجربة للتعايش السياسي في فرنسا، التي جمعت الرئيس فرانسوا ميتيران بحكومة يمينية برئاسة شيراك. وفي عام 1993 اختار ميتيران بلادور رئيسا للوزراء بعد فوز اليمين بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية لتبدأ تجربة التعايش الثانية. في تقييم إلى وزير الحرب الأمريكي، حذر قادة البنتاغون من العمليات العسكرية في إيران، مشيرين إلى أن استمرارها قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات في مناطق أخرى، بما في ذلك حماية الأراضي الأمريكية. التحذيرات التي قدمها قادة القوات البرية والبحرية والجوية إلى جانب جنرالات مشرفين على العمليات في أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية جاءت في الوقت الذي يضغط ترامب فيه على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وقبول عدد من الشروط الأمريكية لإنهاء الصراع الذي وصل إلى طريق مسدود. ويؤكد ترامب أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بما في ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية. ويتضمن تقرير البنتاغون توجيهات بشأن بقاء القوات المنتشرة في الشرق الأوسط حتى سبتمبر، بينما ستظل قوات أخرى في المنطقة حتى عام 2027. وقالت مصادر أن احتمال تمديد انتشار هذه القوات لفترات إضافية دفع القادة العسكريين إلى التعبير عن مخاوفهم. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم إلى ختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ.

لك عزيزي المستمع ولأسرتك. تعالوا نشوف الخمس وجبات الخفيفة لجوع قبل النوم المنخفضة للسعرات وصديقة للدايت. بتقول دكتورة بسمة يشعر بعض الأشخاص بالجوع خلال ساعات الليل وقبل النوم ما يدفعهم للبحث عن وجبات خفيفة تمنحهم الإحساس بالشبع دون التسبب في زيادة السعرات الحرارية أو الشعور بالثقل وعدم الراحة، كما يفضل كثيرون اختيار أطعمة بتساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم خاصة عند الشعور بالجوع في وقت متأخر. بنستعرض خمس أفكار لوجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ويمكن تناولها قبل النوم. تعالوا نشوف أول حاجة اللي هي المكسرات. المكسرات من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، كما أن تناول كمية معتدلة منها بتعادل حفنة اليد لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وبتساعد بعض أنواع المكسرات أيضا على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. تاني حاجة الزبادي مع الفواكه. الزبادي قليل الدسم من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وعند تناولها مع الفواكه بيمد بجسم العناصر الغذائية اللي بتساعد على استرخاء العضلات وتعزيز النوم إلى جانب تقليل الشعور بالجوع ليلاً. ثالث حاجة البيض، سواء كان مسلوق أو مخفوق بيعد من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، كما إن تناوله كوجبة خفيفة مساء بيساعد على الشعور بالشبع سريعا دون التأثير على جودة النوم. رابع حاجة الجبنة القريش. بتحتوي الجبنة القريش اللي هي الريكوتا هنا على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات، إلى جانب انخفاض سعراتها الحرارية. بيمكن تناولها مع الخضروات الورقية أو القليل من المكسرات للحصول على وجبة مشبعة بتساعد على تحسين النوم. المشروبات اللي هي اللي زي الحاجات السموزي اللي هو الكوكتيل، بيبقى بيتحضر السموزي من الحليب قليل الدسم مع الفواكه المفضلة مع إضافة زبدة المكسرات لقيمة غذائية أعلى. بيحتوي هذا المشروب على مزيج من الألياف والكالسيوم، ما يساعد على تقليل الإحساس بالجوع دون استهلاك سعرات حرارية مرتفعة، فضلا عن دوره في تعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

بيعد الكبد الدهني من الأمراض المزمنة واسعة الانتشار في ظل ارتفاع معدلات السمنة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة من بينها تليف الكبد، إلى أن فريق بحثي توصل إن ثمرة الطماطم قد تحمل سرا للوقاية من المرض بعد ما تبين أنها بتساعد على منع تراكم الدهون في الكبد. وذكر موقع الميديكال إكسبريس أن فريقا من جامعة تافنس الأمريكية أطعموا عددا من الفئران أغذية غير صحية تساعد على نمو الكرش المسبب للكبد الدهني، ولاحقا أطعم الفريق مجموعة من الفئران مادة الفيوتين المستخلصة من الطماطم، وهي مادة لا تملك نفس شهرة الليكوبين الذي يعطي الطماطم صبغتها الحمراء المميزة والذي يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية. وبعدين لاحظ الفريق بعد مرور عدة أيام أن الفئران اللي تناولت الفيوتين بما يعادل 3 ثمرات طماطم يوميا لم تتراكم لديها كميات دهون خطيرة على الكبد مثل بقية الفئران التي لا تحصل على المادة المفيدة. أوضحت كمان الدراسة أن الفيوتين ينشط البروتينات المختصة بحرق دهون الكبد لتصريفها بدلا من تراكمها المسبب للمرض. ذكرت كمان الدراسة أن استفادة الإناث من المادة أكبر من الذكور، إذ تستطيع أجسامهن امتصاص كميات أكبر من الفيوتين المفيد. وقال أحد مشرفي التجربة أن وجود الفيوتين لا يقتصر على الطماطم، بل تحتوي فواكه مثل البطيخ المشمش بجانب الفلفل الأحمر من الخضروات، وبيذكر أن الطماطم بتحوي على فوائد صحية للجسم بسبب مادة الليكوبين المفيدة لخفض ضغط الدم لقدرتها على زيادة مرونة جدران الأوعية الدموية، كما تساعد المادة نفسها على خفض الكوليسترول الضار والوقاية من الزهايمر لقدرتها على تنظيف الجسم من المواد المؤكسدة المسببة للالتهابات في الدماغ.

واستكمالا للأسرة بيطفي الكرفس عند إضافته لأنواع الطعام والسلطات مذاقا طيبا ورائحة مميزة، خاصة عند إضافته للسمك في أطباق شهية. لكن تلك الرائحة المميزة ليست كل ما يملكه الكرفس من عناصر الجاذبية، بيحتوي على قدر كبير من المية إلى جانب الأملاح الفيتامينات وبعض من العناصر اللي بيمكن أن تدخل في النظام الغذائي لمن يحرص على ثبات وزنه أو الوصول إلى وزن صحي وإنقاص الوزن. عصير الكرفس له استخدامات متعددة، منها إنه فاتح للشهية، له أثر في خفض ارتفاع ضغط الدم، كما قد يساعد في علاج حالات الإمساك، إلى جانب غناه بعنصر اليود اللي بيلعب دور هام في عمل الغدة الدرقية وأثره المضر للبول، وهو ما قد يفيد في تنشيط عمل الكلى. يجب الانتباه إلى أهمية الكرفس، فهو غني بالكلوروفيل الذي يملك أثرا طبيا ومقاومة للتفاعلات الالتهابية في الجسم وبعض السموم، كما تساعد رائحة النفاذة في التغلب على رائحة الفم غير المستحبة أحيانا. هناك أيضا بعض الأبحاث العلمية اللي بتربط بين تناول الكرفس بانتظام وبين مقاومة نمو الخلايا السرطانية والميكروبات المختلفة، إلى جانب دوره في الحفاظ على التوازن الحمض والقلوي في جسم الإنسان. غني كمان الكرفس بمضادات الأكسدة وفيتامين ألف وب، بيجعل تناوله وسيلة سهلة للحصول على هذه العناصر بدلا من الاعتماد على الأقراص، كما أنه غني بمجموعة من المعادن زي الكالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، نحاس، فوسفور، حديد، يود ومنغنيز. بيظل الكرفس طازجا لفترة طويلة، خاصة إذا حفظ في الثلاجة، ولكن ذلك لا يمنع ضرورة انتقاء طازجا بأوراق الخضراء ورائحة النفاذة.

عزيزي المستمع، هنختم البرنامج بأغنية واتنين نريحكم شوية من القرايات، وعايزين نفضفض عنكم شوية تحسوا بانبساط. مع تحيات هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 94151923. لقاءنا القادم هيكون يوم الأربع من خمسة أو من أربعة لخمسة، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء. وإلى اللقاء مع تحيات هايدي اسكندر.

0: والقلب
1: The following program is in Harare.
2: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: تخيلت لي زال برنامج هراري سينام بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو ذا خوثري تشو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي اوستراليا بعد ملبن مقالب انت كل ثلاثه صلاه بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج تاخذ الزخان نسا تشو بزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقال
1: قرطن نبي سنهجم ناج محمد رالي تخش ساخاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري أي تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستتفركاخو دناجم متكبالي بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3TPZ@hotmail.com bi matra it farakal. خاخشو تسمى تشلي محراجوه نتواق ريما نسورة خوزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكروه
0: أم محمد جامين
1: ييتي تانوه بزال خسري تربل زيت حراري تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامجنا ونقلازنا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتينب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أخلصوا نواياكم لله سبحانه وتعالى. زيت ودت خوا زيت قدر خو بعد استوى بعد بكات زال خو باحي تايسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا خو سلامتي وكلا كرب خو لخو ما تخيت البيم حمبيلي حد الفاوة حرت بقلاوة أربي ناس التان حجرية نبي زنا محمد. ميلاد خير الأنام، ميلاد ماحي الظلام، ميلاد دار السلام. أشرف خلق الله وأفضل خلق الله زيت ولد ومويلي حمبيلي ما السبب وردنا. يي برنامج السنة تي في متبع حلف اللي خزال إدوتش للزال برنامج زنا مستي وقت تبتي بحلوات هوجي بسم الله بانمان قلنا ليخو إحرائي برنامج بايت انتا مستوى مخنبي أنا هتخو بنيت محمد أزوك السوم بايت انتا أستاذة تفاح توفيق أزوك السوم أستاذة ماريا عمر وام أستاذة حياة علي بح دايب مستوى مخنبي برنامج زوبي تتفارح بوزوخما درسي تنس بوزاخو نتلين يكين حلنا وقت زوم يعني رسول زينس ولدبوما أشرف خلق الله هو دي إني يدوتش وكينا بلسنة زغينا بيو حبيب زنا محمد عليه الصلاة والسلام ما تولزيو أساس موش ببايت انت ما تولزيو مني مستالي الزالو إن شاء الله تعالى نستان زاني خنال خير إن شاء الله. أستاذ تفاح توفيق رسول زنا عليه الصلاة والسلام مكرسي بمطور زيو لمتبه عايزيو آمنة بنت الوهب زرغب ليو عجائبات من النار.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ميقل كل أبوائي حيسنا مسلم أبوائي حيسنا جميع إليم بعد بك أجوا بعد استبع زال خج جميع إليم حنبي لي رسول الله عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو أيام حبيب زينة زيت ولد بو أيام الله مخلوق جميع بزقدر أيو رسول زينة عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو أيام لي حنبي لي مسابي أبو ردينا كلاخ وإقلاخ نتخيط البيم آمنا رسول زينة عليه الصلاة والسلام آيزيو الله سبحانه وتعالى لا ييو إن دوشاج بملحيو من خنو رسول الله لي عليه الصلاة والسلام آيو خنو لبيت انت أزيو يدورو ما أزيو يولدو لخ الله ملحيو ما آمنخ الله قدير نسيب زيسات أيو انتيو رسول الله مولد زيو بي أزيو كرسي بي مطورة بي الله قدراو زيسات أيو انتيو بيت انت آمنا ما ييخ قدير نسيب انت ألا يندوش لزلت سات انت ما رسول الله عليه الصلاة والسلام آمنا كرسي بإسالة الله سبحانه وتعالى بجيح يدنك إزالو شياج آراء أيو النار بايتي أجائب زيتا يشياج ما وكبي عادة زيت رخب شياج ما أجائب زيتا يشياج الله سبحانه وتعالى مرة لوافق أيو ما آمنا قصة مولزت قصة بزيدي جلين كتبي آمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعة أورتي ميقل تاني رجب ليلي بي آمين رسول عليه الصلاة والسلام كرسي بآشو بيت انت آمين أمين لالو رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسي بآشو سابيت انت آنوي كرسي بزالينتوي السماء نوم النار بايو أزوك السومي رزنام السماء نوم النار يعني عادة إن دوشاج كرسي بزالة يساء مشقة حل بايو بجيح بي بايت انت تلقوت حل رزنة حل منت حل يوزم ساسل شي آمين بي النار بيو إنما من بايو وحرزات عادة ولم بايت زوت تابلاي بايو أحش شيء من السماء نوم النار بايو ما آمين لالله سبحانه وتعالى حمل زيو أخفف ليو بايت انت ما من بايو آمين أحد جروي من يتوا من كحما بين بإسال خوك أدوي ملايكة دي جماوي كرسي بزالش نت تسمي إيشي باينوي يسا آمين أمين بايو علاق خون بايت بجواب زاش خوتي مسلن يال بايو يسا أخاشق بي طول جازش باينوي أخاشق طول جازشوي الله سبحانه وتعالى أمة الجميع بزاد أونيو أزوك السوم يي أمة لنبي زيتا طول جاش بايت بيخ يي أي نبي أتيوك أينوي يا أخوي كرسي بزالين توي يكين آشالين بايت بيخ آمينة إيما دونا ما آمينة أجائب زيتا يشياج والله سبحانه وتعالى يارا النار بانا يعني أجائب زيتا يشياج الدينك إزالو شياج ويرو النار أزو ما بين بين من بايو وفاج لأي زيو لأي بيرق زي النار هي أجائب زي تشيئين ده أزي ملي رسول الله عليه الصلاة والسلام قدر لي يا كرسي بزالو قدر لي بي الله سبحانه وتعالى يوسط أيو بايتين ده آمين لي أزوك سوم قدو بمي مقدح خشو نارا جرا آمين ساسي لما من نارا قطحوزي نارا إنما يأميوي إلاوة قدو حناسو ياسل لي مخ أزوك تبيوي يميوي ينسو النار بي يم اللينتا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا كرسي بزيت أورو قدر لي يي آمين لي يترخب لي النار ما آمين من لنحل أحد جرى بايتين تا منام بروخوي أزوم لفو بايتين تا يي لفو خوي من نار بيو بايو تونياج بزي شيلة ما النار بي يعني تونياج نارو بي لأيزو بيوي يا تونياج وخ فيز بيك أمسي زي ناراج ما فكح زناراج ما إمال ما يبيرني زناراج الناروي أزو ما بين بيخ أحز إمال ما تبيرني ذات ما كل زيبين حلف بيرنا زالي ما تقوم سي ذات النار تي بايو ما يي أي نبيوي أجائب بيوي إحج بيسال خوك أداتوي يتتبيرني ذات ما كل زيبين لأي تبيرني ما تفكح ما تقوم سي ذاتوي لأي بي أن آندي بي ودك تيوي بايو يساوي دينا بطخو ما من يتي بحفاخو بايو ما عبد الله لي أبوش زيو ليشيو زي ما دو يسا سام زيو من بايو مفسر يعني منامي فيس رزال دين حرمنا تحبر أنا باي تبيخ ما سبيليتو ما يجي فيس رزال من بايو يألفو إبراهيم تابي بايو أزوك سام يدونياج ما زول فلا أي بزينا راجوخ أنبياء آج انتايو أنبياء آج ماخ إبراهيم بزيديجاج بايتين تا أزي والداج بي زي تاياج انتايو بي يتد أوي ما فيز بتبير نزينارتي ما ألا يايسيو بي تتلاي ذات أخوي ييخ بايتين تا أخاش دي بزي ورد تيوي آخر زمان ني زمان بي يديج زال نبي ينتاوي أزوم أوغزو مغرب ومشرق بيخوي تحيي لزال نبي ما يزمان بي دي زال انتا بايتي بيخ آمين أو يبي التيوك أيو بايتين تا هو أبا آمين رسول عليه الصلاة والسلام كرسي بيسالة يقدا كل وحري أنبياء آتشو يرو يونارا زحتين وحري زوم بايتين دا ما يي أنبياء آتشو يعني كل أنبياء آتشو من تاوا زحتين أنبياء آتشو كل وحري بي يرو نارو تبشيرا شو يزال رسول الله عليه الصلاة والسلام مغنى زيو بي تبشيرا شو يزال زيو مولد زيو لي تبشيرا شو يزال قدوي ريو ناروي ما ميقل تاني وحري بزيريو يو سيدنا آدم انتايو أزو بحلق سيدنا شيث أزو بحلق سيدنا إدريس سيدنا إدريس بحل حرطان وحربي سيدنا نوح رئو حمستان وحربي سيدنا هود رئو سدستان وحربي سيدنا إبراهيم رئو ساتان وحربي سيدنا إسماعيل رئو سوتان وحربي سيدنا موسى رئو زحتينتان وحربي سيدنا عيسى رئو بايتين دا يسا زحتينتان وحربي سيدنا عيسى رئو عيسى من بايو عليه السلام يي وحري بيخوي رسول الله عليه الصلاة والسلام تول جاش بايتي بيخ تبشير آشيو بايتين دا ما آمينة يزخانا نسيبوخ زرخبو النارو يزخانا أجائب شياچوخ يرو النارو بايتين دا رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسي بإسالة يوكدا ما يأبرنا رسول ذات عليه الصلاة والسلام برنا زيوخ كفسي ببايتين تا آمين بيترأب يو النار ما يي قدير أجائبات انتا آمين لزي ست أيو يا كرسي بزيت أورو سبب بي يا كرسي بزيت أورو قدر لي الله سبحانه وتعالى ييزي مسألة دينك أوتاچو الله يارا يو النار بايتين تا
0: سبحان الله حقيقة ما نامينا كزالة ولا تخوي لزالة من لشفاع زالة رسول الله آي أبشر بي آميني أبشر بي آميني الله ودديش إناي آميني محمد بن شيلميش إناي آميني توددي وحبيب لي مليحيش آميني من زوخة كيربيش الله أكبر وانا سيف حلي والتامي رسول الله عليه الصلاة والسلام أي زي مخنا زي سبب به يعني يزخانا كرامة رخب لي النار بايتين دا مرحبا ما تخيط البين بايتين دا كيستاذا حياة علي بايتين دا رسول زنا عليه الصلاة والسلام متولى الزيوخ مني مسل النار
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم ميقل بي حنبي لي رسول زني عليه الصلاة والسلام مولود لي حنبي لي تستبي بوردينا تتلبيم اي رسول زني عليه الصلاة والسلام زي تولدو عادي ألا يسوي تولد بازل أين بخنارة آمنة رضي الله عنها زي ما دو سميني لالو الزو رسول زيني عليه الصلاة والسلام زي تولد بو موي بي
2: بيتيم ربيع الأول ربيع الأول أسرى كتن أرتو سنين أرتو نارا أزو أرتو بي عبد المطلب وولدايسيو طواف موشلي آمينة ومتزيو حدا قوي ما نارزوتو يتتكشو زيتيقار بي ضرر زيبور دي بيوكتا إحير ديلك أفلو بي ما نارزيليتو ما متزيو زالو بوقت بينتا يو والدي موت إخي سالكوتا زي السماء إيو يساوي لالو آمينة فيز بينا رزيج إنا خو إبي بي كلو باين بكيت كلو دي جيني ناري لالو كل زنا منوك أزانا كسو أحد أي مولد زي ساكا متشينك زيك أروميل
3: صح
2: ما أزيو متزيو النارو غاروست بي يسا فيز بينا رزيج إنا كو ييج إنك بي سالخو كدوي لالو غاروست بي حارت ركني أي سو بي اندو تشاشما وحري كنت وحري ملز خانت سمو قلت لكم سات ازو كنت امام سيزالو اندوتشاش غدور غدور زيتي غدور غدور زيتاش ما نجح بنجح لو سيتاش شوس نزيم فيز بتسيل زالو اندوتشاش حرت ركني بيت رخويوي ما صحياش اندوتشاش مين بايو امني ابشري اتجينقي بايتي بخ اتفرح وي بايتندا يسا قلبي فيز بتسباين تفرح وي زال بنجنق فتح بايلين بايو ما مين بايو امنا مانا تشنتخو اخا خاتش بيخ الله زال خبوت انكي بي فرجت يا شين لي زغفري خاتش مانا تشنتخو بايتي بي اتحبريو ميسا من باتي حزي ان مريم بنت عمران انتن بيتو خش قرب زالتي ساره نبي الله ابراهيم سامنتي احر خش بيتي كل حلش بزالتي مهاجر نبي الله اسماعيل زاد اينتي ايكت خش بيتي ريزا شوم آسيا أنتي يعني توك أزخو كتا آسيا بايتي الله تعالى جنت بقرز الشيخ اللي يمتيو حياش اندو تشاش ما فضلي زاليو الله دي بقدر زاليو اندو تشاش انتيو حياش اخدي جوليو بايتي اندا ما مين بايو آمنة فيز بتس باين بايو حياش اندو تشاش كم آمنة كفون لكن بايو ما بين بي ما بين زي بي زالي توك أمسي ذات أزاش بحلف توك أمسي ذات أزوكو سوم هاي بزيم لوي زيتي الزيوي فيز بأنفوين لكن باتي ما آميني ني أنكفوين أم بتري جي باتي ما حق أفتن بايو مس إيسا آمينك قلب زيارة غزا بايتين دا ما ميني لالو غاري بيوي أشباحات يزنوك أيوشياتوي أشباحات كمل بوك أدا يبيك

0: نخو مزنوكا يتفرح زال سنانات كل سناني تسكل التيشو نيوج النارو بايو بيرناج هزوكو السوزم زي تلاوي بيرناج كأني توابيتو غرب دلي يبيرني زال كدا بيرناج يبرري زال كدا يي نشياتو إيرين نارو بايو ما يي نبيسالو كدا ألين دو تشاتو زي وافق أيو أينا ينتيس المحت إي أزوي نشيات الوافق أيو بل إنما ويزيت يجبني النار بايو ماي وزي زيوخ مسكي بحلف الشوتي النارا قررين بايتي بزت حبرو ساخ احد ملائكه فضه بزيتا يعني ميت بيزخانا نجح زيتا يشج بوزل شيبي دوس بهم حلف تساي سلتي مازو برد نسون بردو بهم حلف تسلزال شوش نزوم مسكي بهم حلف تساي سال زيتا لو زيتا يشج بوزل شي امين ليست ايو ما امين اميو زيشج ساعة برنا أين وتألين وي بايو برنا أين وتبين بايو سبحان الله أزوز ساتو سبيتين دا الله سبحانه وتعالى منا شليو آمن لي يعني رسول دنيا لي منا شليو عليه الصلاة والسلام يتولد بوزال سازك أرر لي بايتي جنته يشيل ميكوتا رضوانو إي مديو أخا نقدا زيتاني ديجال وجنته شيل مي جنسة غرفاتو حور الأينيات ولدانات يسلفوا ما يبقوا كتا الله تعالى إمرها بأيتي انت سبحان الله يي نبي عليه الصلاة والسلام موت أزي ساخ قررا ما من لالو آمنة سميوا داتي ما بين بيوي يبر رزال شيئي نجح بر رزال شيئي وردوي أحزيو ميكايل النارو جنسات إرازو انتزي لحدو مزيديجو كوتان زيخ جبريل النارو عليه السلام ما جبريلو كيم آمنة كرسيك فون إشارة كلاشو كده انزل يا رسول الله بايو انزل يا نبي الله بايو سبحان الله يعني ورد وتا بايتي كنت ما يس رسول دنيا عليه الصلاة والسلام يسا لحم بي آمنا من بايو الله قرقارا شين موي لحم بيت ولد قيوي سبحان الله رسول دنيا عليه الصلاة والسلام تولدو سجود عسالس تيوكدا إشارة كم سمي عسالس تيوكدا شهادة ويك أنزالس تيوكدا عليه الصلاة والسلام تولدو كل حزنا منوك أزانا كسو كم سمي إشارة موش زيومين وانتا مهبط الرحمات ويك أنال بايتيم سمي رحمة يردي بازال انتا مسكن الملائكة انتا ملائكة تجيقبوز الأتا انتا سمي يويك أنال من قلت انت إناج صلاة زي سجدنا سا كعبة كبلة زي نزيتا كسو دعا عليهم كبلة زو سمي انتا يو مورال لين تبايت انت علي كل زنام نوك ازانا كسوزو الله تعالى التايب حاجة منتا نعم. سدست جهاش بيم حاجة منتا يعني سمي بحل بايت لي من نارا بايت انت ازو كسوم عليه الصلاة والسلام زيت ولد وساء ان زي كحول استاك ادا
1: سبحان الله
0: سبحان الله ابسوم استيوك ادا قبو شلم زي انت رسول زيني عليه الصلاة والسلام زيت ولد ما خوي ميكائيل جنة بزديجو إراز بي نجح إراز بي عليه الصلاة والسلام وتقول له لا شو بيت انت ألا يزوكو تاي مولد سيوج سأل سحد دموا وسخين شاش يين شاش رسول بن نار بيوم نزيف زو انت زيت ولده عليه الصلاة والسلام يي جنة أرك بيختال ليوما نسا ايو مخ ردوان لك إبليو ردوان بيتي جنة ستخازين انتيو ما ردوان أخبي نسا ايوما أبرريو إلا وجنة أسديو جنة بيزالو بسياش بيم وفات والداي سيو كنت يعني شيت الشيت بي رفقي بي تبيلو زال كتام رسول عليه الصلاة والسلام جنة بالسبات بي لأيو آمنة رضي الله عنها من إلالو والدي بي تراني النار كأنه زيدني يلزل كت يعني دبل يلزل كت بي تربيو النار رسول بي عليه الصلاة والسلام رضوانه من بايو يكفيك يا حبيب الله يهوك أخال بيتي بيخ كيم ألاي ملائكة ليك إبليو ألاي ملائكة من سيما زلتفة بيو بي ألاي ملائكة ترزو يخوني من سيو النار يين بزتلاي ملائكة تشكلتك بابا ليو جنة بشير آشو بيتي انت جنة بشير آشو أزوك الصوم الدنيا تشير آشو بيتي انت رسول عليه الصلاة والسلام سميوا دتش ما بين بي برناتش ترأي النار رسول دنيا عليه الصلاة والسلام متولزو تستلي روح زليل با عرشيزو نك نك باي ليو عليه الصلاة والسلام يا كرسي روح زليل بكرسي زو باي ليو عليه الصلاة والسلام بيت انت آخر بيم رسول عليه الصلاة والسلام أم آيزيو آمين كفون أرقق بيو بيت انت
1: جايب يزخانا شي مشو كرزوا يعني عجايبا شو مرة زيو كي حيجاي سنام إنا تنبج مثل دبحنا
0: إي بفهمنا شبازانا شي من إنتا سبحان الله كل شي محكمة حلا ما رسول جني عليه الصلاة والسلام متولزي يبي كل شيء مترخب زروح زوزي فرك حكمة دا ما جنت الشيء لم تلايو عليه الصلاة والسلام دائم زاد ستت أمس دائم زاد جنت انت رسول الشيء لم تلايو إنا شي بمنتني نسبة زنا إنا شمي مولوسة رسول عليه الصلاة والسلام زيت ولد بموي بي الدنيا تقارزنا فاني زيت تخنما التقارزنا وزالنا بي قارزنا ومشي لمي مولودو مشي لمبي مولودو مد كيبل زال بنانات انت ملائكة تجد فارح وكت متفارح البنا حور الأين يزد فارح وكت ولدان يزد فارح وكت فرح زين أمورح البنا بيت انت أزوك الصوم رضوان جنسات بسيو زت بيل أيو كسوزو إنا شميت إمزال شيا شموشا بي والداي سنة جاراي سنة رسول يدي زالاش بحمسة عليه الصلاة والسلام يشيوكا مبلغ مشجع بتسمة تستزينا فرح زينا ومرح البنا سبب زوم الله تعالى قدير نعمة وانت سدينا هي نعمة لي الله لحمد مقبح البنا بيت انت ما سحد علماء أحد آياتك إقلاله يزوم من انت قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بينا إيه سحد علماء هي آيات من لالو وبرحمته يعني الله رحمة اللي زقفر لينا رسول عندك عليه الصلاة والسلام فضل زوب انت زدينا ماوي يلي فرح خو أورو انت زينا زالنا فرح وملائكتاش كنت حور الإيناش كنت فرح زنا ونارانا الله زدينا نعمات اللي حمدنا قبانا الدنيا شي تسام توزاخو شي بيبي يزيست إخو نعمة لزي قدر نعمة لتستخو تست إخو تستلي حمد أقبؤوي يلزلوخو يستغالي لالو بيتين دا ما يسألناش مولودون قدر أزانا تستمتي من دا بل يتستلي إناش وسام زت إنا لبيتي سام استوبي زي سب إنا لبيتي الله لحمد ما قبل لينتا يشياش وناش أزانا الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين واتينا شخص زال نبي وحالك السوء بيتي إيه الله خش علينا ما انت من لي يي الناس ما ترخب زين وزو من انت يعني التزيو نبي زين محمد عليه الصلاة والسلام ما تلاخ زيو مبي قال انت هوج بيسنة وزقيني وكالتامي نعمة انت هوج زال نبي وحالو الله يدد لنا إلي البلو إلي البلو تستلم إلي البلو تولدو ما ننتيو محمد انتيو عرب انتيو قريش انتيو هاشمي انتيو أوزيو عبد الله أيزيو آمنة نبينا محمد انتيو صلى الله عليه وسلم مرحبا حي جاي سناتي تمتنفستي بحلي قرى قبنا خير استاذة ماريا عمر رسول زنا عليه الصلاة والسلام متولزي به من الدين كجاي باش ترغبه
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله
2: عليه وسلم بعد استوي زال خاشوا بعد بكاج زال خاش هوجي النبي مولود رسول يتولد وأيام لي كل قوم ما السبي الله أبو ردينا أتخيت الإمام إين أنت أنا بني زاخل لبيتي ني أخو الله لبيتي تلو ما قلبي خوبي ني تاشو كتبت تشخخ ما أتخيت الإمام ستنا آمنة رسول زولد يسا برنا ود النار يبرنا زوبي من يريك اسي بايتي انت شام باد بزينارو قلوا قنصر بايتي قلاچو بايتي انت يترى ايو النار ازيو ايدي بيسالو قدا بايتي انت مكه باد بيسالو قدا شام باد بي بجي روح قزال بفيز بكيلومتراش روح قزال بابي رؤو يعني يو بايتي من انت حيو ستنا امنه رسول لي ايزيو الله فرقة في مخنزيو تقي مخنزيو يبي نوب وحنا بايتين تا من اللي عادة بي يترخى بزال شيما تا عادة بي بايتين تا بايتي مكة بمخنة ما إلى وآيدي بايتين تا إلى وشام باد بزالك ألا ومرة بايتي عادة بي زي ترخى بشين تا يلي خزيو لكرامة تا ستنا آمنة لي الله فرقة في انتيو تقي انتيو ولي الله انتيو ما بيتي سحد يلزالاش لبيتي انت اي حجه انت بيتي انت ازيو الله فرقا في مخنزيو ما مؤمن مخنزيو تقي مخنزي بينك انا بيتي انت ازوك الصوم بيتي انت من الدين كذا العجائب تترخب امرتاش ما بين بي رسول زين ذي تولد عليه الصلاه والسلام الف امثله عباده يا شو زناره فارس باد بألف عمتلي إبادة شو زنارة إسات ما تفزو أزيو ما تولزيو أيام بايتي انت وكم أمتاش لي تفاقدو زنارة رسول الله ما تولزيو بي من خانة تفأ بايتي انت أزوك السم رسول ما تولزيو بي فارس باد بي من زنارة بحر بايتي انت من اللي تبا زنارة مركباش اللي تبوزي حلو في البوزنارة كافراش تنافقوا بزنارة رسول ما تولزيو من خانة بايتي انت يب حرم درك أبايت أنت كافراش يتنافق أبو زنارة درك أزوك الصوم رسول زنا عليه الصلاة والسلام متولزي سأبايت أنت ألا يزيت رخبي يخمين النار أبايت أنت الشيطان راي الشيطان بايت أنت فيز بنت أوزايو إنا ورسول الله متولزي حرار لبايت أنت رسول زيت ولد بحرار لي شيطان إيش تقر أنت أوزايو حتى ينزو جنة بزي السددة سأ أو بايت فيز بنت أوزايو بايت أنت أزوك السوم بايت أنت رسول الله متولزي بي إنا وحرار طوين بي أو بايا شيش تاينزو سورة الفاتحة مورزو سأ فيز بي أو باي بايت انت الشيطان إيساخ شيطان رسول ما تولزو حرار لينتا يزايو نوك أزانك السوء أخو وكتبي بايت انت رسول ما تولزو الناس فرح انت تستين دي السماء نزل ما ناش ذيك أروسا شيطان أوغزو ذي تخيط هلاش أزو بحمس دايا شحل يي إشو سيبي بايت انت رسول الله ما تولزو سأ بايت انت يي وكتي وحرام انت تقدرو البوزل بايتي يلزلاش ذالو كسو بايت انت شيطان زي تخيط لاش بايت انت اي وقت بيخ اناشو نوك ازانا كسو بايت انت حدا بتسايو سا تسايو سا مين اشال بايت انت بايتي مسلم مؤمن اور دلاغزو ايكا يتوزلو زي تقوني دلاغاشو يدلقال بايت انت قرآن نيكارانا ازو كسوم تسايو سا مين اشال بايت انت فرحي زو در موجش علي بايت انت رسول ما تولزيو قرآن يتكارال رسول ما تولزيو سا بايت انت إنا مؤمناش تسيل بيوزل فرح زناو بايتي تسي زناو دري ناش بازانا مو انت ما ناش سيك أروسا شيطان كت شيطان أقاو زي تخيط لاش سيك أروسا الحمد لله رسول زنا تشلم بي كيم بيرنك فون زديجو بايتي زيزيجو لنا نبي انتيو الله لحمد وشكر يقبأ يليخ يزيخانا نبي وبايتي انتا يزيخانا نبي نبي زنا محمدو الله ذي سد أبينا ذي رسول زناو إيكا ذي تولد بو أيامو تستلي ويتي فرحي زناو تستي زناو دير ناش بازانا موينتا رسول ذي تولد بو أيامو بايتينتا إذن بايتينتا خير دي لاغاو مدلق بي بايتينتا مسابي مبلأ بي صدق مستأبي قرآن مقرأ بي ملي الله سبحانه وتعالى يزيخانا نبي وزي سد أينا لي جنة ما بو أزين لي سبب زخان لنا أبز تجهنم إسات بي مسلت لي سبب زخان لنا حبيب زنا أفضل الخلق الله خلق جمي بزتوني الله خلق جمي بزوددي يزخان نبي زنا زيج بو أيام تاوى كل زنام بيتي كل عالم بزالخو حرك آش سنا الله حنبيلي نبي مولود لي مسبي دايب أبو ردينا دقس بي إن شاء الله الله مسبي نقدر زاناش الله يشنا
1: آمين
2: كل عام وأنتم بخير
1: خير مرحبا أستاذة ماريا قد استانش السنان بك إيك رسول زنا عليه الصلاة والسلام عايزو لي زي خانة كرامش ترخب لي بيتي عايزو مسلم زنا روتي كنالك يعني سحد شخ من لالو إيك ماتا والدا رسول لالوك أحد مي ومن عشيمة حث في عشية ما تامي إيه. باطل شيء ده خطأ شيء ده مع أنه بيت ده يدرجته كرامات ما يدين كذال يعني الشام مكة بخانه إلى الشام بعد ترنا مرض يزو ولنسيه كان الوال تامي سبحان الله وامنا والله ملحيو حلبي بيتين ده رسوله مولزي بمتبه يزي خانه كرامه واجعيبات الله وافقه بيتين ده واتي حرت إنايات الله زي ملحيات آمينة وأبشر زايات آمينة وأبشر زايات سبحان الله وأنا سيب حليو رسول الله عايزيو وانا سيبوك حليو حبيب الله عايزيو محي جاي سنا برنامج نبي فرح ونته ثقه حالنا كل حزنا ان شاء الله تعالى علي برنامج نبي الى نترايك اسي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

أتي وقوت هراري أشير داي حواز وتني زينا يأمت مولودو مقدر لي زي لحدني وقتايو متنافع زنفركنتو غار زاليات أتي وقونا يلم مولود قداروت محرير زينا كم الهداية قلمة بايتيم مركز الهداية متناوزو قد ربح نتي وكانا الهداية ميوداك زوم الفاوة حرت بقلاوة زحتنا أحد دوهوتيز رود من كوتشو أيام زوم سبتي سبتمبر حمستي كوت الفاوة كويا سدستي ساعة زوم أسراكو أصابي إقليما لاقنم أسراكو الساوة أربنا حمستي به إلاوة أحس ساوة أربنا حمستي زال وقتي به يصور زال زخانة ساعة وقتي بتترخبو لنا قد ربح نتحي برانا يقدر أيام بيم زال بخيراتو مسا تترخبو ما إن يجبح تساعدو نفيرخو هنا حراري أشير داي حواز ويتني

አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዝድ ገደር ኹ ሐረበድር ሚዲያ ሰርቪስ ተገታይስኛ ይ ሐረበድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋስሪ ትሪፕል ዘድ በአህመድ ካህልበ አኸኻችፎኝ ዱቅ ያሽልኹዛል። እዚ ሳት ዞ ኸብራሽ ስኛው አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽቧዛ ነጠብትኛ እንታ ሳት ዞ ለዚ ለሃድናለይኹ ሓጂ ሃጂስ ኸብራችሁም ኣኸሳቢ ሜገል አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽዛና ይኹናል። هذا الفواح مستبق لواحة تانية أمت النبي موليد حرر حسن بيت دقس بيت قدرة هذا الفواح مستبق لواحة تانية أمت النبي موليد حرر آسما بي أسمع الدين بري بي بس حزار وسوزي ترخاب بي واتاي بي تستي بي دقس خنت بيت قدرة النبي موليد حفل زوم زي تيغلي وياسين وتبارك مقرب بي دعاء بي ذكرية بي وا تايزو بي زي ترخاب مسلمة بي حزقح بي تستي بي وفحن بي مقدر بي حلوف آنيو موزو يا محرر شيخ عبد الله مركز مسؤول زيتايو دكتور شيخ بلال اول زوكسوم قارئ وخاطب استاذ عبد الحكيم احمد ام التايزوبي مترخبي موزو يتقدر بيو سبباتشوا زوكسوم موزو بي من اين درسي نلم داني يلدال بيم دي جاش سولي درسي ستو موزو بي محرر آسما مسلم داي حوازاش آواشاش آياش درماش وحاشاش زيباش اردويجاش وزاكريناشوم التايزو بي ترخبو أحد الفاوة حمستي بقلاوة أحد تاين أمت النبي موليد حرري حسني منور مسجد بي دقس خنت بي تقدرا حرري حسني منور مسجد بي هو جامت زيد قدرا نبي موليد حرري حسني شيخ عبد الله مركز مسؤول زيتايو دكتور شيخ بلال أول زيت رخاو بواتاي بي دقس خنت بي متقدرا موزو بهم زيت لياو مشايخا چوا استازاچ زوكسوم تلميزا چوا ديجاچ زيت رخبو زخانسا موزو بهم دكتور شيخ بلال اول شيخ عبد الحكيم احمد وا شيخ اماد عبد الرحمن زيت لياو درسيا چوم ديجاچ سولستو موزو بهم زيت لياو شرتياچ به زيت فيرو مزديجو شيخاچ مشايخاچ زوكتوم استازاچ وا درساچوم اتايزو به مترخب زيوم تقيقنا منور مسجد بيزيد قدر أحد الفواح مستي بقلاوة أحد تاين أمد نبي موليد دقس خنت بيمد قدر زو بيمكاجي موزو بيم برنامج زو لأي بيزيد رخبو ديجاج ليم لكن برنامج جمتمي حرا أحد الفواح مستي بقلاوة أحد تاين أمد نبي موليد حسن زيني حرر بيزيد لياي وينة ابتياج بي أخذ مد قدر بيزيد رخبال أحد الفاوة حمستي بقلاوة حتان أمت النبي موليد أمريكا بعد بي أتلانتا سيما بي دقوس خونتي بي تقدرا كويسا تانجر لي أتلانتا مقالة بي دقوس بيزيد قدرا نبي موليد أفريكان إميغرانت كوميونيتي أشاورينت بيزيد محر بخنزوم تقلتا موزو بيم زيت ليايو زكريا چوا درسيا چي زكرا بوزخانسا لفتا يو كويسا تي أمتا چوم زيت ليايو تبتيا چوا يد قدر با زينارا لي توتوم زال باكت بيسال قدزو كويسا تانجر لي زيت قدرا يي موي بيم زيت فيرو نقدا چوا اسلام دين تخيطاياج أزو كسوم يي ترحايو قاما چوا زاكرينا چوم مترخب زيوم تقلتا يي أتلانتا مقالة بي يد قدر زال نبي يي موليد أمتمت بي كل دقس قدا يلي زال زخانسا برنامج زوبيم آسيما زو حكومة إمروتا چوم يي بي قدوم يي ترخب زينارونا تيد كي قلال خوجي مستط برنامج جوه منيت ايمو ذكريا چو يقر بزالو زاكرا چوا زيتليايو سلواتا چوم ياشتالو حركاچ مترخب زيوم تكي قلال هذا الفواح مستي بقلاوة حتان أمت النبي موليد أتلانتا مقالة بيم كواسا تانجر لي دقوس خنتي بي أفريكاني ميجرانت كوميونيتي أتشاورينات بيم دقوس بي تقدرا تورونتو مقالة بي حراري هيريتيج سينتر وا زوكس

سوم هراري كنديان كوميونيتي اتش دايف مخنبه زيوري كان جها امهرو يي برنامج ويملاك هلكي زاليو كوميونيتي زو اغبوراچ زي ترخبو زخانسا مويزو بهم اسبل بلات طبتياچ قربو هياچ ما بين بهم زي تليايو متفارحتي طبتياچ ازوك سوم متلي مامتي برنامج اچوا دايبه يتراوما يتفارح بوزال برنامج مخنزو كل زوبم حلف اطيباتي قطب متاشوا متلامد لملاك يتاچو تزال برنامج زينارنا تقيقلا اي برنامج زيتلا يتاچ وي نبرزالو حرياچ زي ساعدو زخانسا ما بين زيوبم ازيباچ ازوك سوم وايلاچوا يليقو ويجاچوم زيترخبونت تقيقلا برنامج زولاي بهم زيتلا يلو خاچ حلف زايو زخانسا اوركو سوم داي حوازي يكتاراچ بهم حربا در منظم ذات لوخ يتقيقل زالينتا تاوكازل كو سو حربا در منظم يا مهريو بزال دلاگاچ اوركو توي انقح كزالو يستيو قدزو خوقت بيزيغل يوغو هي فابريكا محمد سيانيا بزال ديوانغار فلما كل زوزات قديام مخنبه كشكش بايت بي يترخب زال قديانتا يي محمد سسلي احد بهم يي زي وري كان جا برنامج لا اي بهم لوخ زو حلو فايتيزو ومسنيا زي داي قديا زولي داي بي كان كوت يت فيرك زال نتوم تقيقلا ارياچ ديلا غوازيت ليايو سبباچ بي زي تربو وقتاچو مفحت زلما يتربو ما يتفرح بوزال تيم فاشت تاچو زلوا يتلي محمد بوزالوا لو خلف التش بوزال برنامج جيتانتوم يتكقلال حربادر منظمه بورد دايركتور تورونتو بيت مي حربزال زي وريقا نجاح برنامج لاي بي لو خزيو خلفانيو الربادر منظمة بورد دايركتر استيو جسي زيدان محمد منظمة زويانيا بزال كشكش تياچو ينك زال بهم تورونتو بيزيت مهارا زي وريقا نجاحا برنامج لأي بهم لوخزيو حلوفانيو تاوكا زال كسو منظمة زويد الگوي بزال دلاغاش ما بين بهم غوي فابريكا ومغوز زو لمنت بيجيت كيكال زال زخانسا يي غوي فابريكا امتاج لي زي مچ بناسو موسطين ما كلو حزينيوم يتهم لنا زنارنات يتكتبال يسمو مناوت لهم زيت ليو طبتياچو مونيبه كم ديوانغار موسد به اخو وقت به غوزو ما ديوانغار به فلما مونيبه يترخبزل حربادر منظمه اي حرريات سات غرغاراوم غخشسلما كلو حزنيام اقلينت غاز بازانا ساكزنيام بهم غرغارناي بازاناوا اتبت غرغار متاشبهم حلف دوابهم ميتقام ميتقوني كاني بازانا يخوني كتم حربادر منظمه بورد بريزيدنت جيس زيد محمد مويزو بي زيتر خبو ديجاشلم لوخزيو حلوفانيو يبحثت لها هذا بي منظمة زوز دلقيو دلاغاچو زرزر خونت بي حجر بي زيكي قلو زخانسا كل زو بيم حلوف امد گرگارا يتخيشا زال منظمان تبايت بيم مسو منظمة زو ميتاك مكانم بي مشاوي فرقا بي گرگار مونيو بي زي داي حدف زينا داي بي ينجيه كوتو مونيو گرب دلم زي گرب زو تاجواتو يتواتاي كوتوم لوخزيو حلوفانيو زدگدر خوست تین باشینا ی حربادر میڈیا سرویس وین اف ام واسری ٹرپل زد محمد کحلبے اخغاچ فون دوک یش لخزل سات زو خبرای سینا اخغاچ فون دوک نش وازنا تپ تزینتا سات زو لتم زاشن لای خو خبرای سینا ملای لزت خطات الخو ی مسلی نرا ی خبرای سو زو قرب خول خوسام شیکاکو هر گب سبب تبی تل المنبر تزو بهم تقدیم بزو اوفکلت هبرخو سات زو لتم زاشن لای خو خبرای لای لزت خطات الخو ی مسلی نرا إذا ساتي علي خبراتش وحمسا نترأي كاسي زي كارو طبتياك باح خيري كالاحتي وكل جزمخو يبزو الشنياني خوزاخيو خنال مترازي كاريو

أتي وقوت هراري أشير داي حواز وتنزينا يي أمت مولودو مقدر لي زي لحدني وقتايو متنافع زنفركنتو غار زاليات أتي وقونا يلم مولود قداروت محرير زنا كم الهداية قلمة بايتيم مركز الهداية متناوزو قد ربح نتيوك أنا الهداية ميوداك زوم الفاوة حرت بقلاوة زحتنا أحد دوهرتيز رود من كوتشو أيام زوم سبتي سبتمبر حمستي كوت الفاوة كويا سدستي ساعة زوم أسراكو أسابي إقليما لا قنم أسراكو أساوة أربنا حمستي به إلاوة أحساوة أربنا حمستي زال وقتي به يصور زال زخانة ساعة وقتي بتترخبو لنا قد ربح نتحبرانا يقدر أيام بيم زال بخيراتو مسا تترخبو ما إن يجبح تساعدو نفير أخونا حراري أشير داي حواز ويتني

اتي وقوت هراري اشير داي حواز ويتني زينا يي امت مولودو مقدر لي زي لحدني واتايو متنافع زنفركنتو غارزا ليات اتي وقونا يلم مولود قداروت

حرت بقلاوة زحتنا أحد دهورتيز رود من كوترو أيام زوم سبتي سبتمبر حمستي كوت الفاو كويا سدستي ساعة زوم أسراكو السابيق لما لا قنم أسراكو الساوة أربنا حمستي به إلى أوا أحساوة أربنا حمستي زال وقتي به يصور زال زخانة ساعة وقتي بتترخبوا لنا قد ربح نتحبرانا يقدر أيام بيم زال بخيراتو مسا تترخبوا ما إن يجبح تساعدوا نفيرخونا حرري أشير داي حواز ويتني